عالجوز لها بيرحف يفروس كنا فبقاحيه يسائيه على إبرته أدوناي بداد ينحنو.